0: كاينو يمنطرو لي دوبو
1: اش كاينو بما يمنطرو شي عم تشوم دبني كويما
2: خيما
1: جاب جمتي
2: كاني ما
1: ميل شو بارشو باترشو ما ساني مول دوما تنتنيب
2: اه
1: اي بونا ميو انا كان بادو مي ما ساني مول دوبونا تمي كانغو من اوبا اش ما اجي تموي دوبو ما دودي ميو با من ميو با ما دشت كده بريشت نتي هاي بني مي ما نمو
2: اي اي اي اي
1: كاري كاري نو
2: نانجي ما يوك تليه بي هاي دونا نمو هيك بوك من ما اي بو ادو كاكتنا لو بنغم لبني نين نان اوه nang boy ko na lu na sa na yuk lu bagi mahini ne ma sa na takta ama na khada ma lai ba su na ta